شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تسالت إذا ما تتوسط شوف داك السمر المولد شي ناس ديال الكرافان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.